كانت مضطردة تراتي و صبت ترترو من كالدم بيجيني جا قولانا بولانلتب شغرب كيلواتاتي